0: يس الو ايه اوكي واو واو واو مجي ينغو نواني باجي ايكو نواندت سي
1: مراكوتي
0: اي اوكي
1: ميرسي
0: اوكي.